ابوك بهشتك اعلى نهر انتك بچه همو بيك دنگو يك دسبن كردستاني بپاريزن هيفيه بلن بكن ايد بيره پوشماني بندستي استخاري وره نهيلن برندن و برخو بدن برخدان جيانه يان كردستان يان نمار يان كردستان يان

مخبله جيب كم بدست ايدي من اخو خاري غدار وياخ بلي جيب كم بدست ايدي.

واخي يبررون الوضع مغربية تراب الدرد خلك مال حال وتملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي الجير لسماي لنقيتية فناني جار أخو قريدة لقايدة يقول زير كنت نادك كيف سيجير قي تراب بسمك مبدس تفدو بين زوزاني مدر باس بزوزاني ويا هيفي كمانا مش خالق عالم الرب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدل جانك جامير الرحاصل نكبوش بي فايدة يا ترابه میل دست افدا بین زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابه تا یه بکن که به حنه گزو خواه دنیا لگه که فخوای امر مصد یک سال به چند تیلیسی بیلی چند همه پیدا بنده رسی گنده دوزه واخ بکم دمرم جبوها آنه تا یه

0: داني ما قبر رشو تاري ببيجن تيلي سوالا كرنا كردا ببيجن تيلي ترخينا ملدا ببيجن تيلي تيسر شاوه ما خسار ذكرن ببيجن تيلي بشتخم ذكرن بيجا قيزا شار ذا سالي بقرو بخيلي حف سالي ذا بردل كادل امي وشتوزا خسار مسكيني حرامي ميري خراب رابو بردل ظالم ايسار حف سالي امي تمام مزيبتو تكتم الرامي سانه كشتا دخوا عازم وين برسا تيليام ذكرده بيجا قبشر رنگي چطم تيلي تيليام يكا بنزر چاو وکل لبس متل چپل درجه پورکه جناب قندیل گردن زرا و شهد علی گدی گلو و اسم یه حرف خونی مثل مال باب ته و تجمون رامیشان کی دانی اسکر بر فعلی تو سیر بگی شال حشاله م تمام بز رامیشان کی ته خوازم قهر به قهر مسکین حرامی میره خراب داد در گاور تو نهیلی وای ما خای
1: حشاله م تمام حرف خونی مثل مال باب ته و تد عزل جبون رامیشان کی کر بر دیلی ايه قد يا ايه ايه ايه ايه حف سالم تمام ودو تكتم الرامو الصانك اشتاد خازم قربي خالق نمرد مري

دياري الجوري خسته كواي قريب يعني وقتها الشفقية خديمة اي من بقوتنا يا ايوا براستي قريب حجر بخازن كارن بري باجر بدنا ازمانا وياش داخل حفته بقي ارقي تفعل كر لا ما يا ابو فعل نكر ابناء تخازي مالا مخرابكي يا ابو سوسك وي كاميلي بطفي نحتا ازفي كريم فعب كريم بدك از قربانه تمام

0: عزم عالم خراب عيد البرا قردم وتيف وين زكا قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران عزم عالم خراب عيد البرا قردم زجاج وين زكا مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران عزم عالم خراب عيد البرا قامت مثال وين زكا دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران عزم عالم خراب عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران عزم عالم خراب عيد البرا گردن زراب دم شوشيا تيج گلاب اي دختره بجنا زراب ويران ازم عالم خراب جاوان گو هلتين بمسته او چند يا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران ازم عالم خراب دبي قستا من دقوجي دبي كفرا دل نوسوجي جلك صوتم كرم رجي ويران ازم عالم خراب جلك صوتم كرم كباب كريب من سد رنگ خراب يا ليتني كون رو تراب ويران ازم عالم خراب يا ليتني كون رو وخار وين ازقا من تجد دور بهش كرم زلف طهور ويران ازم عالم خراب بهش كرم زلف طرش بسكي سياه بهنات خوش اي دختره چاپك بمش ويران ازم عالم خراب بكيف كرم زلف طرش بسكي سياه زلف قمر اشقى محبت عمل لسر ويران ازم عالم خراب صوتم برشتم بحساب لپرسي بو گرمه كباب گريه بمن سد رنگ عذاب ويران ازم عالم خراب سبحان جي شاه بتنه خالق ري خالا گردنه از دين گرم بردام دينه ويران ازم عالم خراب اشقا مجاز پیدا بويه ایرول من دجوار بويه هويت كم حقيقيه ويران ازم عالم خراب
1: Bəli, son sözlərinizi buyurun. Bəli, son...

قوك بهشتك أعلى نهر انتك بيشي همو بيك دنبو يك دسبن كردستاني بباريزن هيفي بلن بكن إيد بيرا بوشيماني بندستي استخاري وره نهيلن برندن وبرخو بدن برخدان جيانه يان كردستان يان نمار يان كردستان يان

عالم خراب. عيد البرا قردان لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزم مالم خراب. عيد البرا قردان زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزم مالم خراب. عيد البرا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران أزم مالم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك وسري ويران أزم مالم خراب.

كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين هاوزا راوغي بدرو خانقين جيقر قوشغي إيلام ديرين نشتمانغي فرهاد الشيرين يادغارغي مادو ساساني تسان شاريل قشت كردساني كرمانج بيد سوران غوران يا كالهر تو أراي إيما هرميني دا دور ناوت سررستي تاريخ إيمس وبي كرماشان كردستان ديچس وقتيق إيمي كرد رزقارمان بود وقتيق إيمي كرد رزقارمان بود إيلام كرماشان داشدارمان بود.

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خاني مصاندين جي ترى مزقينيك ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جلمة هيا ريبارك آلي كرم و لطفدانك جي بربانجي كسبه لكندال انفراد دارك المرادان جتوني جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوتاني جي وسيط نامايا سيداي فيران سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شيرا ورن امهرن بچياين درسن بكن سيران واري شيرو بدندان نبقارن بكبني ساين وار زيلان دناوا تلكشياين درسن دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزوري دهركي وینجارا شیر غزالان وینجارا جیلهی و مفانه دیده برخواه قریشی بیان

0: الجوري خسته كواي قريب يعني وقته. اوه الشفقيه خديمه اي من بقوتنا يا ايوا براستيه قريب حبر بخواد كار بري باجر بدنا ازمانا وياج داخل حف طبقي ارقي تفعل كر
1: لا
0: ما يا ابو فعل نكر ابناء تخازي مالا مخرابتي يا ابو سوسك وي كامل بطفينا حتى ازفي كريم فعب كريم بدم از قربانه تمام
2: سيدي
3: سيد الشابي هلا وربك في غان دردي ما قرانا اي برابلينا مفكورة بوريسة بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيسة يا قشتم جلين وناي بوزلو سيهاوتا
4: دنجيك جسرا بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي يجبينا شمعموك وقلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
3: كاروان يا مبابري كتي لي شبرا شو طاري سرمايه ترس كل يوم دبر في هر دباري باهوزا چلا پکتي نمج هر شر كناري واري مولاتا اي هبار ريشا مدورة چارها ورمد الزو كلشن تيك دانا دجمن مج هر رات قتيل انبر ببر حيفو مخابن قد جارو اميدانا نمايا بالدليل من ميدان جبوه هر شو

وده جمعي جتلي جمك السارة كسي خير خوازي وجوابك بقش خالي مني عبدو بقيره بلا جمعي جتلي والدش تفوتين البنات غريب وغربة كاري خوابك خيلو بلا بندي روميا وي بندك قرانة خالو دستي متكلب جيدر زيانة خيلو.

وده جميشة تليشة مكيب جنمة أذكري رومي وده سيمخزن كلب شي بريم دانا ريكا دولة واتزانا.

فناني كغتي دستي كاتباي تلي بيتشي فناني حمرا قلماي تسير بكبه سبنج سري ممكان سورة سبينة منان فنجان فيفورينة منا سبج سب خلاتينة چند سالة كابوكي جسر پنانو داراي تر راب قول زره هور بكتا پيشان شاره بحماي صورت تلیا مقرنشی نهی نبونه سر و سرمایی سد یک سال عمره به چند تی

اخي يبررون الوضع مغربيه تراب الدرد خلقي مالي حالو تملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمه خذي لجيري لسماي لنقيتيه فناني جار اخو قريده لقايده يقول زير كنت ناتكا كيف سيجير قي تراب بسوين يمي بدست يفدو بني زوزاني مدرباس بي زوزاني ويا هيفي قمانا مش خالقي عالمي ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدل جانوك جاميرا رحاصل لك بوش بي فايده يا تراب امير دست افدو بني زوزاني مدر باس بي زوزاني ويا قاسه گروني لشاكوني مالا بابته يا بكن كيف حنك زو خال دنيا لك كيف اخويا امري مسد يكسال بچن تيلسي بيلي چنام فايده من ديرسي قلنا دوزي واخ بكم دمرم جبوها انا سيه

0: ربيم ترا ما تشوي خلق مولو حالو تملي دنيا لك تشوي مجهول الرحمه خذ جرسي مو لقيتي فنوني جرى خو قريده بقايده قول زري هور بكتب بيش عن يا كبر سجرقي سد يكسر عمري ما كان تلس بي كانو مبيدوبن حتى دنيا خشابه بز ياخدكم دمرم جبونا تيا هيبي قمانا مخالق عالم بادشاه بادشاه مرازه بدل جانو كو جامعه حاصل لك بوش بفايده تو ورم دست افد بگرین زوزانه ما دروازی زوزانه وی قاسه کرونی هیش یا کونی مالا بابیده چند ساله که درباز بکن کیف و زبقه دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمرین و چند تیل سپی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه
1: سیماهای لگه تیلی بکن قولو کن جرگه یا
2: اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي

تي جوهان رجا محمود قزل جوية وني جوهان ياخو دجيه باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جوهاني دچه خوشماني اختياري تي

0: الجريمة
1: قول
0: وتقول الجريمة زيزي
1: ايه خلق على المطعم شلون تسوي الشاي
2: لا يا تشريبي لا هذه مو من تشريفتك زيزي هاي من شاي الوزة
1: شلون شاي العنزة
2: الوزة الوزة
3: والله شوف كوزل شاي الوزة
2: تشريبي الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قدحك بخب بالتلاق شوي بطرزة لميراتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزة قديش تباورناكي دا قدحك شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية الزروكا همي وكطيارو لك نشنا قدحي بقزة الوزة

مالما حبصالي مثل ما مده يشيلو عبدالي لدر ايمان بابي تم اقلو بيس من يمن يدرس اخوابي دنا ورش كل يا بسر خدا توان ندكم رامي شانا قلت ايمان يقولي يا نابي محمدي

وقت جوان رجا محمود قزل جوية وني جوان ياخو دجيه باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جوهاني دچه خوشماني اختياري تي.

خايف يبررون الوضع مغربية تراب الدرد خلقي مالي حالو تملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماي لنقيتي فناني جاري أخو قريدة لقايدة يقول زيرا فتنات كاكبا سيجيرقية تراب بسمن يمي بدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالقي عالمي ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدل جانوك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة تراب ميل دست افدو بین زوزانه مدر باس بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن که به حنه گزه و خواه دنیا لکه که فخوی امری مصد یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها حاله ته یه

0: سيد الشادي هلا وربك في غان دردي مقرانة اي برابرينا مفكورة قوريتا بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيتا يقشت الجميل ونايو بوزلو
1: سيهاوة دنجر جسرا بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا

0: سمامك وقلايا لو راكد زنيت من عبوت مشهورة.
1: كاروان يا مبابري كنتي لي شبرا شوطالي سرمايا ترس كل يوم ببر في هالبباري باهوزة شلا طقتي نمج هالشر كناري واري موالات اي هبار ليش عمدورة شار هاور مد الزو كلاش انتك دانا دجمن مجهب رات قتيل بر ببر حيف مخابن قد جارو اميدانا نمايا بالدليل منه ميدان جبوه في

سيداي جي دستورة أغنية ياتر دست خانم ساندي جي ترى مزقينيك ديار دلشار ترازة سيداي بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم ولتفدانك جي بربانك كسبه لكندال انفراد دارك المرادة جي تومي جياني جي مراشين جي لورا دستيك دا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدر خانة قبضة شوري ميئة بوطان جي وسيط نامايا سيداي فيران وسيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن امهرن بجياين ديرسيني بكن سيران واري شير وبدندان نبقارن بكهبني ساين وار زيلان دنابا تليك جياين ديرسيني دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وینجارا شیر غزالان وینجارا جیلهی و توفانه دیده برخواه قریش و یا